وجعلنا أكفل مات أتطالنا عدنا نجيك موت يجي مانجست ما يغنيات الفتن.